0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: بمناسبة الذكرى السنوية 70 على تأسيس مجلس الرؤساء العامين للمؤسسات الرهبانية الرجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وجه قداسة البابا ليون 14 رسالة إلى الأب فرانك دونيو المدير التنفيذي للمجلس، كتب فيها: تلقيت ببالغ السرور نبأ احتفال مجلس الرؤساء العامين للمؤسسات الرهبانية الرجالية بالذكرى السنوية 70 لتأسيسه خلال الجمعية الوطنية لعام 2026 التي تعقد في فينيكس بولاية أريزونا، وتوجه بأطيب التمنيات إلى جميع المشاركين. تابع الأب الأقدس يقول بمناسبة الاحتفال بسبعين عاما من تعزيز التعاون بين الرهبان في الولايات المتحدة الأمريكية، من المناسب أن نرفع الشكر لله على النعم التي أسبغت خلال هذه السنوات، ففي إطار التزامكم بتوفير فسحة للحوار ودعم قيادة الجماعات التي تشكل جزءا من المجلس، ساهمتم في تعزيز الشهادة العلنية للمكرسين الذين يكرسون حياتهم لخدمة الإنجيل. أضاف الحبر الأعظم يقول، وبالتأمل في موضوع اجتماع هذا العام واحد في المسيح الحياة الجماعية اليوم، أود تشجيعكم على اعتبار الحياة الجماعية مكانا للتقديس ومصدرا للإلهام والشهادة والقوة في العمل الرسولي، ففي الواقع من خلال تقاسم كل شيء بما في ذلك الممتلكات المادية والخبرات الروحية والمثل الرسولية والخدمة الخيرية، يتجلى الحضور الخفي للرب القائم من بين الأموات بينكم. وأنا واثق بأن أيام التأمل والحوار والصلاة هذه ستتيح لكم تمييز السبل لتعميق الشركة الأخوية، سواء داخل مؤسساتكم أو فيما بينها، لكي تتمكنوا من مواصلة تقديم شهادة موحدة ومبهجة وأصيلة للمسيح في مختلف الجماعات والأعمال الرسولية التي تخدمون فيها. وختم البابا ليون 14 رسالته بالقول: بهذه المشاعر أؤكد لكم قربي الروحي، وأوكل الجمعية الوطنية للشفاعة المحبة لمريم العذراء الكلية القداسة أم الكنيسة، وإلى جميع الحاضرين أمنح من كل قلبي فيض بركة الرسولية التي أمدها بصلواتي إلى جميع أعضاء الرهبانيات التي تمثلونها.
2: لتكن العطلات فسحة للتوقف عن المشاغل والمخاوف، يتاح فيها عيش خبرات حقيقية من الصداقة والمشاركة، لاختبار استباق لتلك الأخوة والشركة التي يمكننا ويجدر بنا عيشها في ملكوت الله. هذه هي أمنية البابا ليون 14 التي عبر عنها في جوابه على رسالة وجهها إليه موريتسيو من روما، ونشرت في عدد تموز آب من مجلة ساحة القديس بطرس بياتسا سان بيترو. وكان القارئ الذي أعرب عن امتنانه للبابا على التزامه المستمر والدؤوب في قيادة المؤمنين بكلمات السلام والرجاء والنور في هذه المرحلة التي تشهد عدم استقرار كبير بين الشعوب وتصاعدا في الصراعات، قد تساءل عن معنى الإيمان في الحياة اليومية وكيفية تغذية روحية أكثر وعيا وصدقا تكون قادرة على أن تترجم إلى لفتات ملموسة تجاه الآخرين، وطلب من الحبر الأعظم نصيحة حول كيفية عيش فترة الصيف هذه بحيث تصبح مسيرة روحية أيضا وليس مجرد استراحة من الروتين اليومي. وأجاب البابا ليون 14: لكي ننمي إيماننا من الضروري أن نستخدم فترة الصيف لعيش إنجيل السلام والرحمة أيضا. وإذ تأمل حول فترة العطلات هذه، وجه البابا أفكاره أولا إلى الفقراء وإلى جميع الأشخاص الذين لا يستطيعون عيش فترة راحة قصيرة، حتى لأنهم يرزحون تحت ثقل صعوبات من جميع الأشكال، وإلى المرضى والأشخاص الذين فقدوا الثقة في الحياة وللمتأثرين بالألم لفقدان أحبائهم وضحايا الحروب والكراهية والإرهاب والعنف، وكذلك إلى المضطهدين بسبب الإيمان والعدالة والسجناء ومن هم بلا عمل ولا مأوى، والمهاجرين الذين لم يتم استقبالهم بطريقة إنسانية. ثم تمنى للمسيحيين أن تكون الفترة الصيفية فرصة لاختبارات اجتماعية ودينية مثمرة ولتعميق الرسالة في الكنيسة والمجتمع، وتابع قائلا: لا ينبغي أن يفتقر المرضى خلال أشهر الصيف هذه إلى قرب أفراد الأسرة والمتطوعين، معربا عن أمله في أن يتخذ البعض قرارا بقضاء جزء من العطلة في التزام أخوي بالتضامن. وقد تضمنت إجابة الحبر الأعظم أيضا دعوة للعائلات بعدم ترك المسنين بمفردهم والمتطوعين بالالتزام بحمل الإنسانية والرجاء للمتألمين، وأضاف: سترون ثمار النعمة وستعرفون كم من المحبة والجمال والفرح والسعادة ستملأ حياتكم، موضحا أيضا أن دعم الفقراء والشهادة لفقر الإنجيلي هما امتياز، وأن هذه هي خدمة نقدمها للمسيح نفسه. بالإضافة إلى ذلك، أوصى البابا لاوون الرابع عشر خلال العطلات بتجنب الإفراط والإسراف المادي والاستهلاكية وبالتدرب على البساطة والاعتدال، مذكرا بأن تكديس الخيرات يعيق البشارة بالإنجيل، وحاثا على الاتساق مع أسلوب الحياة المسيحي، وأكد أن محبة الله ونعمته تصلان إلينا كل يوم ودائما، مشجعا على تبادل المساعدة في كل جماعة لكي لا يضيع هذا الإرث الفعلي من الإنسانية والسلام، وهو الرجاء الوحيد لإعطاء مستقبل لعالم تهدده الحرب والذي لم تتم حمايته وإنقاذه بواسطة القوة الأرضية، بل فقط بواسطة القوة الإلهية للمحبة التي تجسدها تعاليم يسوع.
3: يؤكد البابا لاوون الرابع عشر في مقدمة كتاب مجرد ومجرد من السلاح السلام عطية، يؤكد أن السلام الحقيقي لا يتحقق بالقوة ولا بالشعارات، بل يبدأ من الإنسان نفسه ومن شجاعة اختيار الحقيقة ونبذ منطق العداء. هذه الرسالة تتصدر كتابا أشرف على إعداده الصحفي والكاتب الإيطالي أليساندرو بانفي، الذي وصف هذا العمل بأنه محاولة لجمع أبرز أفكار الحبر الأعظم حول السلام في إصدار واحد يسهل الوصول إليه. في مقابلة مع وسائل الإعلام الفاتيكانية، أوضح بانفي أن البابا ينطلق من رؤية مسيحية بعيدة عن المثالية أو التصورات الطوبوية، إذ أن السلام بحسب تعاليم المسيح ليس ثمرة تجاهل الشر أو إنكار وجوده، بل يمر عبر التضحية وتحمل المسؤوليات. وقال إن الفرق كبير بين السلام الذي تدعو إليه الكنيسة وبين الدعوات العامة التي تكتفي بالشعارات، لأن سلام المسيح يتطلب استعدادا لبذل الذات تماما كما فعل المسيح نفسه على الصليب. ورأى الكاتب الإيطالي أن الرسالة الأساسية التي يحملها الكتاب تتمثل في أن السلام هو عطية يمنحها الله، لكنه في الوقت نفسه مسؤولية تقع على عاتق كل إنسان، فقبول هذه العطية يستوجب ترجمتها إلى مواقف عملية وسلوك يومي، لا إلى مجرد أمنيات أو خطابات. وأشار بانفي إلى أن البابا شدد خلال زياراته إلى لبنان وتركيا والجزائر على أهمية شهادة الشهداء، وربطها برسالة القديس أغسطينوس الداعية إلى المصالحة وبناء السلام، مؤكدا أن الإيمان لا ينفصل عن العمل من أجل العدالة والعيش المشترك. ومن بين الأفكار التي يبرزها الكتاب، تابع يقول: دعوة الحبر الأعظم إلى محاسبة الذات قبل اتهام الآخرين، فهو يحذر من أن أول رد فعل تجاه الخلافات والإساءات إذا كان قائما على الإدانة وإلقاء اللوم، فإنه يفتح الباب تدريجيا أمام اللامبالاة ثم الكراهية. لذلك يستعيد كلمات القديس أغسطينوس الذي دعا إلى تغيير الإنسان لنفسه بدل الاكتفاء بالتذمر من الزمن الذي يعيش فيه. وأكد بانفي أن البابا لا يكتفي بالمبادئ العامة، بل يقدم أمثلة واقعية تبعث على الأمل. ففي مقدمة الكتاب يروي حادثة تاريخية وقعت في العام 83 عندما رفض مسؤول سوفيتي تنفيذ أوامر كان من شأنها أن تؤدي إلى اندلاع حرب نووية مع الولايات المتحدة. ويعلق البابا على هذه الواقعة بالقول إن ضمير إنسان واحد قد يكون كافياً لإنقاذ العالم بأسره، في رسالة تؤكد أن القرارات الفردية الشجاعة يمكن أن تغير مجرى التاريخ. ومن هنا يشدد البابا على أن السلام يبدأ من الحياة اليومية، من داخل الأسرة ومكان العمل والحي الذي يعيش فيه الإنسان قبل أن يصبح قضية دولية. فلا يمكن تحقيق سلام دائم من دون عدالة، ولا يمكن القضاء على العنف إذا لم يبدأ كل شخص بمراجعة نفسه وتصحيح علاقته بالآخرين. وتوقف الكاتب الإيطالي عند العلاقة بين الحقيقة والسلام، وهي من أبرز القضايا التي يطرحها البابا لاوون الرابع عشر. فالحروب غالبا ما تبرر باسم السلام، إذ يدعي كل طرف أنه يقاتل لتحقيقه، بينما لا يجرؤ أحد على الاعتراف بأنه يريد الحرب لذاتها. ولهذا تصبح الحقيقة عنصرا أساسيا في كشف زيف هذه الادعاءات. هذا ثم اعتبر بانفي أن الحديث عن الحقيقة أصبح اليوم أكثر صعوبة من أي وقت مضى، خصوصا في زمن الحروب والدعاية الإعلامية. ولذلك خصص الكتاب فصلا كاملا للإعلام في أوقات النزاعات، أوضح فيه البابا أن نقل الأخبار يجب ألا يتحول إلى مجرد متابعة عسكرية أو استعراض للقوة، بل ينبغي أن ينطلق من معاناة الضحايا. ختم الكاتب الإيطالي حديثه لوسائل الإعلام الفاتيكانية بالتأكيد على أن البابا لاوون الرابع عشر وبصفته ابنا للتراث الأغسطيني يولي الشعر والأدب مكانة خاصة لديه، لأنه يرى فيهما لغة قادرة على ملامسة القلب تماما كما يفعل السلام عندما يتحول من فكرة إلى أسلوب حياة.
1: إن استغلال الموارد الطبيعية لا يمكن أن ينفصل عن الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والعناية بالخليقة، ولهذا السبب يتعين تعزيز حوار صادق يتيح التوفيق بين التنمية الاقتصادية وحماية الأشخاص وحراسة البيئة. كانت كلمة الكاردينال مايكل تشيرني عميد دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة إحدى الأصوات المرجعية الكثيرة التي أسهمت في مؤتمر أمريكا اللاتينية الأول حول التأثير الاجتماعي والبيئي لنشاط التعدين، والذي استضافته كوستاريكا في 18 و19 من تموز يوليو الجاري. وقد حث الكاردينال تشيرني في كلمته الحكومات والشركات والجماعات بما فيها الشعوب الأصلية والوسط الأكاديمي والمؤسسات الكنسية على العمل، مشددا على أن صرخة الأرض وصرخة الفقراء لا تنفصلان. وتبقى الرسالة العامة للبابا فرانسيسكو مسبحا النقطة المرجعية، حيث تؤكد أنه لا توجد أزمتان منفصلتان إحداهما بيئية والأخرى اجتماعية، بل أزمة اجتماعية بيئية واحدة ومعقدة، وهو الموضوع الذي أعاد البابا لاوون الرابع عشر التأكيد عليه في رسالته العامة مانيفيكا أومانيتاس، ومؤخرا حين صرح بأن الأزمة البيئية ليست مشكلة معزولة، بل هي البعد الإيكولوجي للأزمة الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة. وأشارت تشيرني إلى أن أمريكا اللاتينية، وهي أرض غنية استثنائيا بالمياه والغابات والتنوع البيولوجي والمعادن، تمثل حقل اختبار هام، ولكن لتجاوزه بنجاح لا بد من إشراك مختلف الفاعلين في المجتمع. نظم المؤتمر من قبل الجامعة الكاثوليكية في كوستاريكا التي جمعت خبراء دوليين لتحليل أثر النزعة الاستخراجية في القارة، ويهدف الحدث إلى تعزيز حوار متداخل التخصصات في مواجهة التوسع في الأنشطة الاستخراجية في أمريكا اللاتينية، وهو حوار يتغذى على المعارف العلمية والخبرات المقارنة، وينسقه مرصد كن مسبحاً الاجتماعي والبيئي التابع للجامعة. وخلال يومي العمل جرى فحص الأضرار الاقتصادية والمحلية والاجتماعية الرئيسية في هذا القطاع، وشملت قائمة المتحدثين الدوليين شخصيات بارزة في المنطقة مثل برناردو أغيلارا وإيلين مونتيل كوبيلو من كوستاريكا، وبيدرو لاندا من هندوراس، ومويما ميراندا من البرازيل، وفيدالينا موراليس من السلفادور، وزولما هيريرا من المكسيك، وخوليو أرفايز من بنما. وقد حظيت المبادرة بدعم ومساهمة مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية. ونيابة عن دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة، تحدث أيضا الأب باتريسيو سارلات فلوريس، مشيرا إلى أن الإيكولوجيا المتكاملة تشكل أفقا أخلاقيا للنقاش الذي يجب أن تخوضه أمريكا اللاتينية بشأن نشاط التعدين والتنمية. وقال الكاهن المكسيكي: نحن حراس الأمازون.

0: تحول بيئي حقيقي. وشدد فلوريس قائلا إن البيت المشترك ليس مجرد مادة خام، بل هو إرث يجب حمايته، ولا توجد أي نسبة من النمو الاقتصادي تبرر التضحية بجماعات بأكملها أو التدمير النهائي لمنظومة بيئية تعتمد عليها حياة الملايين من البشر والكائنات الحية. من جانبه أكد الأب أليكس رودريغيز فارغاس مدير مرصد كن مسبحا في الجامعة الكاثوليكية في كوستاريكا وعضو اللجنة المنظمة للمؤتمر أن هذا اللقاء نبع من مسار انفتاح أتاح توسيع الأفاق وإدماج أصوات قادمة من قطاعات متعددة لتعزيز حوار واسع حول الأثر الاجتماعي والبيئي للتعدين، وأوضح أنه بدون شيطنة التعدين يجب تنظيمه بعناية، لأن التعدين غير القانوني هو جريمة، جريمة تخلف عددا لا يحصى من الضحايا، وتطال آثاره الفئات الأكثر فقرا والأرض وجميع الكائنات التي تسكنها، كما أنه يرتبط بجرائم أخرى مثل الإتجار بالبشر وتهريب المخدرات وفقدان الكرامة البشرية.
1: أصدر المطرانان دانييل غارسيا وبريندان كايل رئيسا اللجنة الفرعية لتعزيز العدالة العرقية والمصالحة ولجنة الهجرة في مجلس أساقفة الولايات المتحدة تأملا رعويا نشره المجلس على موقعه الإلكتروني 22 تموز يوليو. وبدأ رئيسا اللجنتين أن تأملهما هذا يأتي عقب إجراءات تعزيز مواجهة الهجرة في الولايات المتحدة والتي أدت إلى فقدان أشخاص كثيرين لحياتهم. وشدد المطرانان على أننا ككاثوليك نؤمن بأن جميع الأشخاص قد خلقوا على صورة الله ومثاله، وتؤلمنا كل الحالات التي يتم فيها إنهاء حياة بشرية بشكل غير طبيعي. وأكد التأمل الرعوي أن هذا تعليم جوهري في إيماننا، وأنه لا يمكننا أبدا كتلاميذ لربنا يسوع المسيح أن نكل عن إعلانه. وواصل رئيس اللجنة الفرعية لتعزيز العدالة العرقية والمصالحة ولجنة الهجرة في مجلس أساقفة الولايات المتحدة مذكرين بأن الأساقفة قد أكدوا في شهر تشرين الثاني نوفمبر المنصرم الانزعاج أمام رؤيتنا وسط شعبنا أجواء خوف وقلق إزاء القضايا المتعلقة بالهجرة، وشددوا على أن التنميط على أساس العرق لا يشكل فقط انتهاكا للكرامة التي وهبها الله للإنسان، بل هو جرح عميق للأشخاص والعائلات والجماعات، حيث يعزز الخوف ويضعف الثقة ويزيد من خطر تبعات ظالمة بل وحتى مأساوية. وأضاف الأسقفان أن مخاوفنا الرعوية لا تتعلق فقط بما يمكن أن يسمح به القانون المدني، وتحدث تأملهما بالتالي عن أن أي انتقاص من كرامة أي شخص أو مجموعة أشخاص أو انتهاك لها لا يجوز أن يصبح أمرا طبيعيا في مجتمعنا. وتوقف التأمل الرعوي عند نزع إنسانية المهاجرين بغض النظر عن أوضاعهم القانونية كأحد أشكال انتقاص الكرامة وانتهاكها، ما ينطبق أيضا على الإساءة المتعمدة من قبل المكلفين بتطبيق القوانين الخاصة بالهجرة. وتبع المطرانان دانييل غارسيا وبريندان كاهل في تأملهما الرعوي متحدثين عن مواصلة الأساقفة تأكيد دور السلطات المدنية في تطبيق القوانين بشكل إنساني وفي احترام للحقوق الإنسانية الأساسية بما في ذلك الحق في الحياة وفي محاكمة عادلة. وشدد على أن سلطة الدولة يجب أن تمارس دائما في إطار حدود القانون الأخلاقي، ومن هذا المنطلق ولتحقيق هذا فإن الأساقفة يطالبون بالمساءلة والشفافية والعدالة، ما يتطلب إصلاحات كبيرة يجب القيام بها في نظام الهجرة في الولايات المتحدة. وواصل رئيسا اللجنتين مؤكدين صلاة الأساقفة من أجل راحة النفوس من قتلوا ومن أجل عائلاتهم وأيضا من أجل أمتنا حسب ما جاء في التأمل الرعوي، ومن أجل المكلفين بواجبات تتعلق بالخدمات العامة. وتبع المطرانان دانييل غارسيا وبريندان كاهل مؤكدين الصلاة من أجل إنهاء خطاب نزع الإنسانية والأحكام المسبقة على أساس عرقي والعنف، ومن أجل التزام متجدد للاعتراف بالكرامة التي يتمتع بها

0: كل شخص باعتباره ابن الله. وختم رئيس لجنة الفرعية لتعزيز العدالة العرقية والمصالحة ولجنة الهجرة في مجلس أساقفة الولايات المتحدة سائلين شفاعة مريم أمنا التي هي نموذج الإيمان الكامل في زمن الحزن والمشقة وعدم اليقين. هذا وتجر الإشارة إلى أن مجلس أساقفة الولايات المتحدة كان قد أصدر في بداية شهر تموز يوليو الجاري بيانا تضمن تعليقات وملاحظات حول قرار لمكتب الإدارة والميزانيات يتعلق بما تعرف بالمساعدات المالية الفيدرالية، أي الدعم المالي لبرامج ومشاريع لمنظمات مختلفة في مجالات عديدة. وأوضح مجلس الأساقفة أن القرار الأخير سيؤثر على عمل الكثير من المنظمات الكاثوليكية فيما يتعلق بمساعدة المهاجرين، خاصة وأن الإدارة الأمريكية الحالية تتعامل مع الهجرة كخطر يهدد الأمن العام، بل وقد وجه حتى بعض أعضاء الكونغرس اتهامات إلى هيئات كاثوليكية بتسهيل الهجرة غير الشرعية، بينما يشكل توفير الاحتياجات الإنسانية للمهاجرين وبغض النظر عن أوضاعهم القانونية جزءا لا يتجزأ من رسالة الكنيسة الكاثوليكية وخدمتها. ويدعو مجلس أساقفة الولايات المتحدة بالتالي مكتب الإدارة والميزانيات إلى إعادة النظر في بعض الإجراءات التي يتضمنها قراره الأخير.
1: تعقد من 20 وحتى 26 من تموز يوليو 2026 في جاكرتا الجمعية العامة 12 لاتحاد مجالس أساقفة آسيا. وكما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، ذكر المطران مارسيلينو أنطونيو ماراليت المسؤول عن مكتب الاتصالات الاجتماعية التابع لاتحاد مجالس أساقفة آسيا خلال أول مؤتمر صحفي بمناسبة انعقاد هذه الجمعية العامة، ذكر بأن اتحاد مجالس أساقفة آسيا قد تأسس عقب لقاء أساقفة آسيا خلال زيارة البابا بولس السادس إلى مانيلا، وذلك في العام 1970. وأشار المسؤول عن مكتب الاتصالات الاجتماعية التابع لاتحاد مجالس أساقفة آسيا إلى أن الجمعية العامة لاتحاد مجالس أساقفة آسيا تعقد عادة كل 4 سنوات، وذكر بالمؤتمر العام لاتحاد مجالس أساقفة آسيا الذي عقد في العام 2023 وبالوثيقة النهائية للسينودوس حول السينودوسية في العام 2024. تعقد من 19 وحتى 26 من تموز يوليو 2026 في نيروبي عاصمة كينيا الجمعية العامة 21 لاتحاد مجالس أساقفة شرق أفريقيا، وتتمحور حول موضوع المسيرة السينودوسية لاتحاد مجالس أساقفة شرق أفريقيا مع الشباب، بناء جسور شركة ورجاء وعدالة. وتعقد الأعمال في مقر الجامعة الكاثوليكية في شرق أفريقيا. وكما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، وجه المطران موريس موهاتيا ماكومبا رئيس أساقفة كيزومو ورئيس مجلس أساقفة كينيا كلمة بمناسبة افتتاح أعمال الجمعية العامة 21 لاتحاد مجالس أساقفة شرق أفريقيا، توجه فيها إلى الشباب قائلا: إن الكنيسة تحبكم وتدعوكم إلى المشاركة الكاملة في حياة الكنيسة ورسالتها. كما ووجه رئيس اتحاد مجالس أساقفة شرق أفريقيا المطران تشارلز جوزيف سامبا كازوندي كلمة للمناسبة سلط الضوء فيها على الاهتمام الرعوي بالشباب، مشيرا في هذا الصدد إلى أولوية رعوية للكنيسة الكاثوليكية في المنطقة للسنوات الأربع القادمة. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: قام قداسة البابا لون الرابع عشر صباح أمس الأربعاء 22 من تموز يوليو حسب ما عرفت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي بزيارة إلى مزار الثالوث الأقدس في فالي بيترا على الحدود بين مقاطعتي لاتسيو وأبروتسو الإيطاليتين. وتوقف قداسته للصلاة أمام الرسم الجداري داخل المزار، كما ووجه التحية إلى عدد من المؤمنين والرهبان. وعقب مغادرته المزار، قام قداسة البابا بزيارة إلى دير القديس بنديكتوس في سوبياكو الذي يبعد 30 كيلومترا، وذلك حسب ما ذكرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، مضيفة أن الأب الأقدس قد توقف في لحظة التأمل أمام الرسم الجداري الذي يصور القديس فرانسيس، كما وقام البابا بالفعل التقليدي المتمثل في تقبيل ركبة تمثال القديس بنديكتوس، ثم تلا صلاة الأبانة مع الحضور. وبعد انتهاء زيارته، توجه قداسته إلى دير القديس سكولاستيكا القريب، حيث زار مجمع الدير وتناول الغداء مع الجماعة البنديكتية، ليعود بعدها إلى كاستيل غاندولفو. فصح سلام من يوحنا 23 إلى لون 14 نحو يوبيل 2033. هذا عنوان كتاب للصحفي الإيطالي أنطونيو بريتسيوزي، وقد تم تقديم هذا العمل بمشاركة الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان أمس الأربعاء 22 من تموز يوليو في مقر السفارة الإيطالية لدى الكرسي الرسولي. وتضمنت مداخلة يافته إشارات إلى سلسلة من عبارات تاريخية للباباوات يعرف بها الكتاب. وقال أمين السر إن هذا الإصدار هو إصغاء متواضع لتعليم الباباوات، كما وهو آني بشكل هام في هذه اللحظة من التاريخ التي يثير فيها الخوف بشكل خاص على الصعيد الدولي ضعف تعددية الأطراف، وذلك حسب ما ذكر قداسة البابا لون الرابع عشر في كلمته إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الكرسي الرسولي في 9 كانون 2 يناير الماضي. ومن بين ما توقف عنده الكاردينال بارولين في مداخلته، قيام الصحفي في كتابه بالتعمق في المسيرة المسكونية الصبورة والمركبة حسب ما ذكر، وذلك باعتبارها مفتاحا لمواجهة ما يعيق اليوم الحوار وللعمل كي تكون الدبلوماسية موجهة لحل الكثير من جبهات الحرب المفتوحة في العالم كله حسب ما قال أمين السر. وفي حديثه عن باباوات المجمع وما بعد المجمع الفاتيكاني الثاني، أشار الكاردينال إلى الرسالة العامة السلام في الأرض للبابا يوحنا 23 كمعلم جوهري لجميع الرجال والنساء ذوي الإرادة الطيبة، ووصية روحية للبابا القديس تعيد صياغة مفهوم التناغم في نور المنطق لا قوة السلاح. ثم أشار نيافته إلى كلمة البابا بولس السادس الشهيرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حين قال: لا للحرب بعد أبدا، دعوة تعززت بالعناق مع البطريرك أثيناغوراس في القدس سنة 1964، دعوة وصلها البابا يوحنا بولس الأول في حبريته القصيرة، مؤكدا التزام الكنيسة من أجل المسكونية والحوار بين الأديان والسلام في العالم. توقف أمين السر بعد ذلك عند البابا يوحنا بولس الثاني مشيرا إلى الإرث الكبير الذي تركه هذا البابا القديس، فتحدث على سبيل المثال عن اليوم المخصص للصلاة من أجل السلام والرسالة العامة ليكون واحدا التي شدد فيها على ضرورة الوحدة، هذا إلى جانب لفتات تميزت بالقوة للبابا يوحنا بولس الثاني، من بينها كونه أول حبر أعظم يدخل معبد روما اليهودي والمسجد الأموي في دمشق. وفي حديثه عن البابا بنديكتوس السادس عشر ذكر الكاردينال بارولين بتوسيعه مبادرة لقاء السلام التي كان قد أطلقها سلفه لتشمل أيضا شخصيات من عالم الثقافة بل وحتى غير مؤمنين، كما وذكر أمين السر باهتمام البابا بنديكتوس السادس عشر بالحوار مع الإسلام وتأسيسه منتدى كاثوليكي إسلامي. ثم كانت العبارة الشهيرة للبابا فرانسيس حول عيشنا حربا عالمية مجزأة نقطة أخرى توقف عندها أمين السر في مداخلته، والتي أشار فيها أيضا إلى الرسالة العامة فراتيلي توتي التي أدان فيها البابا فرانسيس أي أعمال عنف باسم الدين. وها هو البابا لون الرابع عشر يواصل رسالة السلام هذه، بل وقد جعل السلام والحوار حسب ما قال الكاردينال بارولين في مداخلته كلمتين مفتاحين لحبريته، بدءا من كلمته الأولى التي تحدث فيها عن سلام منزوع السلاح ونازع له.
2: أكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين أن أفاق السلام في أوكرانيا لا تزال غائبة، معربا عن أسفه لاستمرار التصعيد العسكري الذي يجعل إنهاء الحرب أكثر صعوبة اليوم. جاءت تصريحاته على هامش تقديم كتاب بعنوان فصح السلام من يوحنا الثالث والعشرين إلى البابا لاون الرابع عشر نحو يوبيل العام 2033، حيث تناول عددا من أبرز الأزمات الدولية الراهنة، مجددا دعوة الكرسي الرسولي إلى الحوار ونبذ العنف وبناء جسور التفاهم بين الشعوب. في معرض حديثه عن الحرب الدائرة في أوكرانيا، أشار الكاردينال بارولين إلى أن التطورات الأخيرة تدل على اتجاه معاكس لما يأمله المجتمع الدولي، إذ تتوصل العمليات العسكرية بوتيرة متصاعدة، بينما تبدو فرص التوصل إلى تسوية سلمية شبه معدومة. واستند في تقييمه إلى المعلومات التي نقلها أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول رئيس الأساقفة جالاجر عقب عودته من زيارة إلى أوكرانيا استمرت 6 أيام، وقال إن البلاد شهدت خلال الأيام الماضية واحدة من أعنف الهجمات منذ اندلاع الحرب، ما يعكس بحسب الكاردينال بارولين حجم المعاناة التي ما زال المدنيون يعيشونها، ويؤكد الحاجة الملحة إلى مضاعفة الجهود الدبلوماسية لإيقاف القتال. هذا ثم تطرق نيافته إلى الملف الإيراني، معربا عن قلقه من تعثر مسار التفاهمات السابقة، ومشيرا إلى أن الاتفاق الذي كان يعول عليه لم يعد قائما بالصورة التي كان مأمولا أن يحققها، وأضاف أنه لا يستطيع التكهن بما ستؤول إليه هذه الأزمة، معتبرا أن أحدا لا يملك تصورا واضحا لكيفية انتهائها، لكنه شدد على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق مستقر يخدم مصلحة إيران والمنطقة والعالم بأسره، لأن استمرار الأزمات من دون حلول يهدد الأمن والاستقرار الدوليين. فيما يتعلق بغزة، علق المسؤول الفاتيكاني على التقارير التي تحدثت عن إقامة الجيش الإسرائيلي جدارا في هذا القطاع، مؤكدا أن موقف الكرسي الرسولي ثابت ولم يتغير، واختصر هذا الموقف بشعار واضح لا للجدران نعم للجسور، في إشارة إلى أن السلام لا يمكن أن يتحقق عبر مزيد من الحواجز والانقسامات، بل من خلال الحوار والتعاون وإيجاد سبل للتعايش بين الشعوب. لم تخلو كلمات نيافته من الحديث عن أعمال العنف التي شهدتها مدينة بولونيا الإيطالية مؤخرا عقب وفاة الشاب عبد الرحيم فقير، معربا عن أسفه لما حدث، ومشددا على أهمية الوصول إلى الحقيقة عبر التحقيقات القضائية وفي أجواء من الهدوء والاحترام الكامل للقانون. وأكد أن اللجوء إلى العنف لا يمكن أن يكون وسيلة لمعالجة الأزمات أو تحقيق العدالة، لأن العنف لا يقدم حلولاً بل يؤدي إلى تعميق الانقسامات وزيادة التوتر. بعدها جدد الكاردينال بارولين التأكيد على الدور الذي ترى الكنيسة الكاثوليكية أنه يقع على عاتقها في نشر ثقافة السلام والحوار، خاصة في ظل تصاعد خطاب الكراهية والعنف في عدد من المجتمعات. وأوضح أن الكنيسة ستواصل رفع صوتها دفاعا عن قيم المصالحة والعيش المشترك حتى وإن لم تظهر النتائج بشكل فوري. واستشهد نيافته في هذا السياق بمثل الزارع الوارد في الإنجيل، معتبرا أن الكلمات الداعية إلى السلام تشبه البذار التي تحتاج إلى وقت كي تعطي ثمارها، وأن من واجب الكنيسة الاستمرار في زرع هذه القيم وعدم التوقف عن الدعوة إلى التفاهم والمصالحة. وختم الكاردينال بيترو بارولين بالتشديد على أن الإصرار على نشر ثقافة الحوار والاحترام المتبادل يبقى اليوم ضرورة ملحة، لأن المجتمعات لا تستطيع بناء مستقبل آمن ومستقر إلا على أساس التعايش السلمي والتعاون بعيدا عن العنف والصدام، مشيرا إلى أن رسالة الكنيسة تتطلب مواصلة العمل من أجل سلام حقيقي وبناء يخدم الإنسان ويصون كرامته ويمنح الشعوب أملا بإمكانية تجاوز النزاعات عبر الحوار عوضا عن المواجهة.
3: بعد اجتماعهم في قاعة جربيرا بفندق موليا في جاكرتا، بدأ المندوبون يومهم بمؤتمر روحي ترأسه الكاردينال لويس أنطونيو تاجل نائب عميد دائرة البشارة، ومع تأمله في إنجيل يوحنا وهو النص الببلي المختار لهذه الجمعية، حث المشاركين على إبقاء أعينهم شاخصة لا على الاستراتيجيات أو الهيكليات أو الخطط الرعوية، بل على يسوع المسيح. ويرى الكاردينال تاجل أن دعوة الجمعية للارتداد السينودسي وبناء الجسور لا يمكن فهمها إلا من خلال التأمل أولا في المسيح، وقال مشيرا إلى إشارة يسوع إلى حلم يعقوب في نص الإنجيل الذي يلهم جمعية هذا العام، يشير السلم إلى يسوع كجسر يجتمع فيه الله والإنسانية، وود نظيف والخلق أجمع معا. وقد أصبحت صورة الجسر موضوعا رئيسيا لهذا الاجتماع الذي يستمر أسبوعا، حيث شدد المندوبون على رسالة الكنيسة في تعزيز الحوار والمصالحة عبر الثقافات والأديان والأمم والانقسامات الاجتماعية. ومع ذلك ذكر الكاردينال تاجل المشاركين بأن المسيحيين لا يمكنهم أن يصبحوا بناة جسور إلا من خلال اللقاء أولا بالمسيح الذي هو الجسر بين السماء والأرض. واستنادا إلى مقدمة إنجيل يوحنا، تأمل الكاردينال تاجل في سر الكلمة الذي به خلق كل شيء والحي صار جسدا ليحل بين البشرية، وأوضح قائلا الكلمة الذي به وجد الخلق دخل إلى الخلق نفسه، مبينا أن التجسد يكشف عن إله لا يبعد بل يعتنق البشرية من الداخل. وقال يسوع هو الطريقة الله في إظهار حقيقة من هو الله لنا، ويسوع هو أيضا الطريقة الإنسانية لإظهار كيف نكون إنسانا بالكامل. وبالعودة إلى صورة سلم يعقوب، قال الكاردينال تاجل أن المسيح يجمع بين العلاقة العمودية بين الله والبشرية والعلاقة الأفقية بين الناس ومع الخلق، وأضاف أن نكون مع الله لا يعني أن نكون بعيدين عن البشرية والخلق. كما تحدى الكاردينال تاجل الاتجاهات التي قد تظهر في الخدمة الرعوية، محذرا من النهج الذي يضع قادة الكنيسة فوق الأشخاص الذين يخدمونهم، وإشارة إلى التعبير الشائع بتكييف الوعظ ليتناسب مع مستوى المؤمنين، حذر من استخدام لغة توحي بالفوقية، وقال هذا ليس تجسدا، هذا ليس إخلاء للذات، مشيرا بدلا من ذلك إلى محبة المسيح التي أفرغت ذاتها كما وصفت في الرسالة إلى أهل فيليبي. وأوضح أن ما يجيء يسوع إلى العالم لم يكن فعل تنازل بل كان فعل محبة لخاصته. وعلى عكس الأيام السابقة التي ركزت على التقارير والمداخلات والمناقشات العامة، ركز يوم الصلاة والتأمل على الصلاة الصامتة والتأمل والمحادثة في الروح، وهو منهج التمييز الذي أصبح علامة فارقة في المسيرة السينودسية للكنيسة. وشجع الكاردينال تاجل المشاركين على الصلاة باستخدام الصور البيبلية بدلا من المفاهيم المجردة، مشيرا إلى أن الرموز مثل الجسور والسلم والسير معا والسموات المفتوحة يمكنها أن تكشف عن أبعاد أعمق لسر الله، كما وضح تأمله الأساس الروحي لمناقشات الجمعية في الأيام القادمة، وفي قارة تتميز بتنوع ثقافي استثنائي وتقاليد دينية عريقة وتحديات اجتماعية معقدة. قال الكاردينال تاجل إن رسالة الكنيسة في بناء الجسور يجب أن تبدأ بلقاء متجدد مع المسيح، وأضاف ربما قبل أن نضع استراتيجية لكيفية أن نكون جسورا وبناة جسور، يمكننا مجددا أن ننظر إلى يسوع ونلمسه ونرأه ونتأمله ونتعلم منه.
0: بمناسبة اليوم العالمي السادس للأجداد وكبار السن تحت عنوان أنا لا أنساك، والمرتقب الاحتفال به الأحد القادم 26 من شهر تموز يوليو في عيد القديسين يوكيم وحنا، نشر رئيس الجمعية الوطنية للعمال المسنين إدواردو باترياركا، وكما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، نشر بيانا سلط الضوء فيه على أهمية رسالة الأب الأقداس بمناسبة اليوم العالمي للأجداد وكبار السن، وعلى الاهتمام بالمسنين وزيارتهم. وأضاف رئيس الجمعية الوطنية للعمال المسنين: نود أن نقدم أطيب التمنيات إلى الجدات والأجداد في إيطاليا بمناسبة هذا اليوم العالمي. وأشار في الوقت نفسه إلى الاهتمام الذي يتم تخصيصه منذ سنوات من خلال نشر تقريرا حول العلاقة بين الأجداد والأحفاد كنموذجا وكما قال للحوار بين الأجيال، وأعلن عن تقديم هذا التقرير في الثاني من شهر تشرين الأول أكتوبر القادم. كما وأشار رئيس الجمعية الوطنية للعمال المسنين إلى أهمية النداء الذي وجهه قداسة البابا لون الرابع عشر إلى الشباب في رسالته بمناسبة اليوم العالمي السادس للأجداد وكبار السن المرتقب الاحتفال به يوم الأحد القادم 26 من تموز يوليو، داعيا إلى زيارة الأجداد وكبار السن. ففي رسالته بمناسبة اليوم العالمي السادس للأجداد وكبار السن بعنوان أنا لا أنساك، والتي نشرت في 15 من شهر حزيران يونيو الفائت، قال قداسة البابا لون الرابع عشر: فليكن هذا اليوم حافزا للجميع ولا سيما للشباب لاستعادة عادة جميلة هي زيارة أجدادهم وكبار السن في عائلاتهم، وكذلك الذين لا أحد يزورهم. وبمناسبة صدور رسالة قداسة البابا لون الرابع عشر احتفالا باليوم العالمي السادس للأجداد وكبار السن في 26 من تموز يوليو، أعلنت الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة في بيان صحفي عن نشر إرشادات راعوية على موقعها الإلكتروني بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأجداد والمسنين لعام 2026. وذكرت الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة بالمؤتمر الدولي الثاني حول راعوية المسنين الذي عقد في روما من الثاني وحتى الرابع من تشرين الأول أكتوبر عام 2025. هذا وتجدر الإشارة إلى أن اليوم العالمي للأجداد وكبار السن قد أسسه البابا فرانسيس، وأعلن عن ذلك في كلمة وجهها بعد صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد 31 من كانون 2 يناير من العام 2021. والاحتفال بهذا اليوم العالمي سنويا في الأحد الرابع من شهر تموز يوليو، مع قرب الاحتفال بعيد القديسين يوكيم وحنا. كما وخصص البابا فرانسيس خلال حبريته سلسلة تعاليم حول الشيخوخة، وذلك خلال مقابلاته العامة مع المؤمنين أيام الأربعاء، وتحديدا من 23 من شباط فبراير وحتى 24 من آب أغسطس من العام 2022.
4: تشهد ساحة الطب التناسلي تحولاً مفصلياً مع إعلان شبكة IVRMA Global، أكبر شبكة دولية للطب التناسلي بالتعاون مع شركة Conceivable Life Sciences، عن إطلاق منصة أورا التي تعد أول مختبر للإخصاب في الأنابيب مؤتمت بالكامل. ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذه التقنية العام المقبل في الولايات المتحدة، على أن تتوسع لاحقاً لتشمل أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. تعتمد منصة أورا على دمج الذكاء الاصطناعي المادي والروبوتات والبرمجيات الخوارزمية لتدمجها مباشرة في العملية البيولوجية للإنجاب، وذلك بدءا من تقاطع البويضة والحوين المنوي، مرورا بمراقبة نمو الجنين، ووصولا إلى تقييم الأجنة المقرر نقلها. ورغم أن الأهداف المعلنة لهذه التقنية تتمثل في رفع الكفاءة والدقة وتقليل الأخطاء اليدوية وتوحيد جودة العلاجات مع تخفيف العبء عن أطباء الأجنة، إلا أن هذا الابتكار يطرح تساؤلات بيوأخلاقية عميقة حول مستقبله وأثره الإنساني. وتوضح البروفيسورة لورا بالاتزاني الخبيرة في الأخلاقيات البيولوجية والعضو في الأكاديمية الحبرية للحياة، أن التحدي الأكبر يكمن في التحول البيوأخلاقي من التكنولوجيا كأداة مساعدة يديرها الطبيب إلى التكنولوجيا كفاعل تنفيذي ومادي وصانع للقرار. هذا التحول يغير جوهر مفهوم الإنجاب المساعد طبياً المعروف تقليديا، فالوظائف السريرية والتشخيصية والمرافقة التي كان يطلع بها الطبيب في سياق علائقي قائم على الإصغاء والمسؤولية أصبحت تسند إلى أنظمة ذاتية التحكم. وبناء على ذلك ترى بالاتزاني أنه قد أضحى من الأدق وصف هذه العملية بالإنجاب المؤتمت تكنولوجيا، وهناك بالتالي خطر بيوأخلاقي محدد عندما تتولى الخوارزمية وليس طبيب الأجنة وحده تقييم وانتقاء الأجنة المقرر نقلها. وتبرز بالاتزاني أنه يجب توضيح أي القرارات تسند إلى الخوارزمية، وما هي درجة استقلاليتها، وما هو التحكم البشري الذي يبقى فعليا، مشيرة إلى أن المشاكل الأولى تتعلق بمدى موثوقية التكنولوجيا من حيث السلامة والفاعلية وجودة البيانات المستخدمة في التدريب والتحيزات المحتملة التي تقلل الموثوقية أو قد تشحف بحق فئات معينة من المرضى، ومدى قابلية شرح المعايير المعتمدة لجعل الخوارزمية مفهومة وقابلة للمتابعة، وحتى التقييم الذي يقدم على أنه سريري حصرياً والمبني على احتمالية غراس الجنين ونموه يمكنه أن يدخل منطق الاستبعاد والتحسين على الحياة البشرية. وتضيف أنه من الضروري بالتالي معرفة البيانات التي تدرب عليها النظام، وما هي الخصائص التي يعتبرها مؤاتية، وما هو هامش الخطأ لديه، فالحد الفاصل بين السعي لنجاح الحمل والذهنية الانتقائية قد يصبح رفيعاً جداً. وتبرز هنا أيضاً مسألة المسؤولية، فعندما يتدخل الطبيب وطبيب الأجنة والعيادة والمصنع ومصمم الخوارزمية يكمن الخطر في تشتت المسؤولية، فيما يجب أن يبقى بالإمكان دائماً تحديد مسؤول بشري عن القرارات، كما يجب أن تكون الموافقة المستنيرة محددة، إذ ينبغي للزوجين معرفة الخطوات المؤتمتة والبيانات التي يتم جمعها وكيفية تقييم الأجنة والأدلة السريرية الموجودة والشكوك المتبقية والغموض المحتمل للنظام، فالموافقة العامة على استخدام الذكاء الاصطناعي لن تكون كافية. وماذا يعني في هذا السياق حماية الحياة البشرية الناشئة من منظور شخصاني، وما هي الحدود العلمية التي يجب وضعها للتكنولوجيا؟ ليس لدى البروفيسورة بالاتزاني أدنى شك، المنظور الشخصاني يعترف بكرامة الحياة البشرية منذ بدايتها، فالجنين ليس منتجاً مخبرياً ولا مجرد موضوعاً للتصنيف، بل هو حياة بشرية هشة مستودعة لمسؤولية الآخرين وتستحق الحماية. وترى أن الخطر الثقافي للأتمتة يكمن في أن ينظر إلى الطفل كأنه النتيجة المتوقعة لعملية إنتاجية خاضعة لمعايير الكفاءة والانتقاء والرقابة، في حين أن الرؤية الإنسانية الأصيلة للإنجاب تعترف بالطفل كعطية وكائن يجب استقباله لا كمنتج يجري إتقانه. وترى البروفيسورة بالاتزاني أن الحدود العملية للاستخدام يجب أن تشمل على الأقل إشرافاً بشرياً حقيقياً لا شكلياً، والتحقق السريري المستقل من الموثوقية والشفافية وتتبع المعايير الخوارزمية، وحظر استخدام معايير غريبة عن الغايات السريرية المحددة بدقة، وتحديد المسؤولية بوضوح وحماية البيانات والموافقة المستنيرة المحددة، والتحقق من التكافؤ في الوصول. وخلصت البروفيسورة لورا بالاتزاني إلى القول إن السؤال الحاسم ليس فقط ما إذا كانت المنصة تعمل، بل في أي فكرة عن الحياة الوالدية والولادة تسهم في نشرها. فالأخلاقيات البيولوجية ليست معادية للابتكار، بل تطالب بأن يبقى في خدمة الشخص البشري، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة، ولا يحل محل الحكمة والتمييز والعلاقة والمسؤولية الأخلاقية. ففي الطب التناسلي هناك حاجة للإصغاء والمرافقة النفسية والقدرة على إدراك الحدود، ولا يمكن لأي خوارزمية أن تتولى هذه المهمة بالكامل.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوع المسيح.

0: مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: قام قداسة البابا لون الرابع عشر صباح أمس الأربعاء 22 من تموز يوليو حسب ما عرفت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي بزيارة إلى مزار الثالوث الأقدس في فالي بيترا على الحدود بين مقاطعتي لاتسيو وأبروتسو الإيطاليتين. وتوقف قداسته للصلاة أمام الرسم الجداري داخل المزار، كما وجه التحية إلى عدد من المؤمنين والرهبان. وعقب مغادرته المزار، قام قداسة البابا بزيارة إلى دير القديس بنديكتوس في سوبياكو الذي يبعد 30 كيلومتراً، وذلك حسب ما ذكرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، مضيفة أن الأب الأقدس قد توقف في لحظة التأمل أمام الرسم الجداري الذي يصور القديس فرانسيس، كما وقام البابا بالفعل التقليدي المتمثل في تقبيل ركبة تمثال القديس بنديكتوس، ثم تلا صلاة الأبانة مع الحضور. وبعد انتهاء زيارته توجه قداسته إلى دير القديس سكولاستيكا القريب، حيث زار مجمع الدير وتناول الغداء مع الجماعة البنديكتية، ليعود بعدها إلى كاستيل غاندولفو. فصح سلام من يوحنا 23 إلى لون 14 نحو يوبيل 2033. هذا عنوان كتاب للصحفي الإيطالي أنطونيو بريتسيوزي، وقد تم تقديم هذا العمل بمشاركة الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان أمس الأربعاء 22 من تموز يوليو في مقر السفارة الإيطالية لدى الكرسي الرسولي. وتضمنت مداخلة يافته إشارات إلى سلسلة من عبارات تاريخية للباباوات يعرف بها الكتاب، وقال أمين السر إن هذا الإصدار هو إصغاء متواضع لتعليم الباباوات، كما وهو آني بشكل هام في هذه اللحظة من التاريخ التي يثير فيها الخوف بشكل خاص على الصعيد الدولي ضعف تعددية الأطراف، وذلك حسب ما ذكر قداسة البابا لون الرابع عشر في كلمته إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الكرسي الرسولي في التاسع من كانون الثاني يناير الماضي. ومن بين ما توقف عنده الكاردينال بارولين في مداخلته، قيام الصحفي في كتابه بالتعمق في المسيرة المسكونية الصبورة والمركبة حسب ما ذكر، وذلك باعتبارها مفتاحا لمواجهة ما يعيق اليوم الحوار وللعمل كي تكون الدبلوماسية موجهة لحل الكثير من جبهات الحرب المفتوحة في العالم كله حسب ما قال أمين السر. وفي حديثه عن باباوات المجمع وما بعد المجمع الفاتيكاني الثاني، أشار الكاردينال إلى الرسالة العامة السلام في الأرض للبابا يوحنا 23 كمعلم جوهري لجميع الرجال والنساء ذوي الإرادة الطيبة، ووصية روحية للبابا القديس تعيد صياغة مفهوم التناغم في نور المنطق لا قوة السلاح. ثم أشار نيافته إلى كلمة البابا بولس السادس الشهيرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حين قال: لا للحرب بعد أبدا، دعوة تعززت بالعناق مع البطريرك أثيناغوراس في القدس سنة 1964، دعوة واصلها البابا يوحنا بولس الأول في حبريته القصيرة، مؤكدا التزام الكنيسة من أجل المسكونية والحوار بين الأديان والسلام في العالم. توقف أمين السر بعد ذلك عند البابا يوحنا بولس الثاني مشيرا إلى الإرث الكبير الذي تركه هذا البابا القديس، فتحدث على سبيل المثال عن اليوم المخصص للصلاة من أجل السلام والرسالة العامة ليكون واحدا التي شدد فيها على ضرورة الوحدة، هذا إلى جانب لفتات تميزت بالقوة للبابا يوحنا بولس الثاني، من بينها كونه أول حبر أعظم يدخل معبد روما اليهودي والمسجد الأموي في دمشق. وفي حديثه عن البابا بنديكتوس السادس عشر ذكر الكاردينال بارولين بتوسيعه مبادرة لقاء السلام التي كان قد أطلقها سلفه لتشمل أيضا شخصيات من عالم الثقافة بل وحتى غير مؤمنين، كما وذكر أمين السر باهتمام البابا بنديكتوس السادس عشر بالحوار مع الإسلام وتأسيسه منتدى كاثوليكي إسلامي. ثم كانت العبارة الشهيرة للبابا فرانسيس حول عيشنا حربا عالمية مجزأة نقطة أخرى توقف عندها أمين السر في مداخلته، والتي أشار فيها أيضا إلى الرسالة العامة فراتيلي توتي التي أدان فيها البابا فرانسيس أي أعمال عنف باسم الدين. وها هو البابا لون الرابع عشر يواصل رسالة السلام هذه، بل وقد جعل السلام والحوار حسب ما قال الكاردينال بارولين في مداخلته كلمتين مفتاحين لحبريته، بدءا من كلمته الأولى التي تحدث فيها عن سلام منزوع السلاح ونازع له.
2: أكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين أن آفاق السلام في أوكرانيا لا تزال غائبة، معربا عن أسفه لاستمرار التصعيد العسكري الذي يجعل إنهاء الحرب أكثر صعوبة اليوم. جاءت تصريحاته على هامش تقديم كتاب بعنوان فصح السلام من يوحنا الثالث والعشرين إلى البابا لاوون الرابع عشر نحو يوبيل العام 2033، حيث تناول عددا من أبرز الأزمات الدولية الراهنة، مجددا دعوة الكرسي الرسولي إلى الحوار ونبذ العنف وبناء جسور التفاهم بين الشعوب. في معرض حديثه عن الحرب الدائرة في أوكرانيا، أشار الكاردينال بارولين إلى أن التطورات الأخيرة تدل على اتجاه معاكس لما يأمله المجتمع الدولي، إذ تتواصل العمليات العسكرية بوتيرة متصاعدة، بينما تبدو فرص التوصل إلى تسوية سلمية شبه معدومة. واستند في تقييمه إلى المعلومات التي نقلها أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول رئيس الأساقفة جالاجر عقب عودته من زيارة إلى أوكرانيا استمرت 6 أيام، وقال إن البلاد شهدت خلال الأيام الماضية واحدة من أعنف الهجمات منذ اندلاع الحرب، ما يعكس بحسب الكاردينال بارولين حجم المعاناة التي ما زال المدنيون يعيشونها، ويؤكد الحاجة الملحة إلى مضاعفة الجهود الدبلوماسية لإيقاف القتال. هذا ثم تطرق نيافته إلى الملف الإيراني، معربا عن قلقه من تعثر مسار التفاهمات السابقة، ومشيرا إلى أن الاتفاق الذي كان يعول عليه لم يعد قائما بالصورة التي كان مأمولا أن يحققها، وأضاف أنه لا يستطيع التكهن بما ستؤول إليه هذه الأزمة، معتبرا أن أحدا لا يملك تصورا واضحا لكيفية انتهائها، لكنه شدد على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق مستقر يخدم مصلحة إيران والمنطقة والعالم بأسره، لأن استمرار الأزمات من دون حلول يهدد الأمن والاستقرار الدوليين. فيما يتعلق بغزة، علق المسؤول الفاتيكاني على التقارير التي تحدثت عن إقامة الجيش الإسرائيلي جدارا في هذا القطاع، مؤكدا أن موقف الكرسي الرسولي ثابت ولم يتغير، واختصر هذا الموقف بشعار واضح لا للجدران نعم للجسور، في إشارة إلى أن السلام لا يمكن أن يتحقق عبر مزيد من الحواجز والانقسامات، بل من خلال الحوار والتعاون وإيجاد سبل للتعايش بين الشعوب. لم تخلو كلمات نيافته من الحديث عن أعمال العنف التي شهدتها مدينة بولونيا الإيطالية مؤخرا عقب وفاة الشاب عبد الرحيم فقير، معربا عن أسفه لما حدث ومشددا على أهمية الوصول إلى الحقيقة عبر التحقيقات القضائية وفي أجواء من الهدوء والاحترام الكامل للقانون، وأكد أن اللجوء إلى العنف لا يمكن أن يكون وسيلة لمعالجة الأزمات أو تحقيق العدالة، لأن العنف لا يقدم حلولا بل يؤدي إلى تعميق الانقسامات وزيادة التوتر. بعدها جدد الكاردينال بارولين التأكيد على الدور الذي ترى الكنيسة الكاثوليكية أنه يقع على عاتقها في نشر ثقافة السلام والحوار، خاصة في ظل تصاعد خطاب الكراهية والعنف في عدد من المجتمعات، وأوضح أن الكنيسة ستواصل رفع صوتها دفاعا عن قيم المصالحة والعيش المشترك حتى وإن لم تظهر النتائج بشكل فوري. واستشهد نيافته في هذا السياق بمثل الزارع الوارد في الإنجيل، معتبرا أن الكلمات الداعية إلى السلام تشبه البذار التي تحتاج إلى وقت كي تعطي ثمارها، وأن من واجب الكنيسة الاستمرار في زرع هذه القيم وعدم التوقف عن الدعوة إلى التفاهم والمصالحة. وختم الكاردينال بيترو بارولين بالتشديد على أن الإصرار على نشر ثقافة الحوار والاحترام المتبادل يبقى اليوم ضرورة ملحة، لأن المجتمعات لا تستطيع بناء مستقبل آمن ومستقر إلا على أساس التعايش السلمي والتعاون بعيدا عن العنف والصدام، مشيرا إلى أن رسالة الكنيسة تتطلب مواصلة العمل من أجل سلام حقيقي وبناء يخدم الإنسان ويصون كرامته ويمنح الشعوب أملا بإمكانية تجاوز النزاعات عبر الحوار عوضا عن المواجهة.
3: بعد اجتماعهم في قاعة جربيرا بفندق موليا في جاكرتا، بدأ المندوبون يومهم بمؤتمر روحي ترأسه الكاردينال لويس أنطونيو تاجل نائب عميد دائرة البشارة، ومع تأمله في إنجيل يوحنا وهو النص الببلي المختار لهذه الجمعية، حث المشاركين على إبقاء أعينهم شاخصة لا على الاستراتيجيات أو الهيكليات أو الخطط الرعوية، بل على يسوع المسيح. ويرى الكاردينال تاجل أن دعوة الجمعية للارتداد السينودسي وبناء الجسور لا يمكن فهمها إلا من خلال التأمل أولا في المسيح، وقال مشيرا إلى إشارة يسوع إلى حلم يعقوب في نص الإنجيل الذي يلهم جمعية هذا العام، يشير السلم إلى يسوع كجسر يجتمع فيه الله والإنسانية، وود نظيف والخلق أجمع معا. وقد أصبحت صورة الجسر موضوعا رئيسيا لهذا الاجتماع الذي يستمر أسبوعا، حيث شدد المندوبون على رسالة الكنيسة في تعزيز الحوار والمصالحة عبر الثقافات والأديان والأمم والانقسامات الاجتماعية. ومع ذلك ذكر الكاردينال تاجل المشاركين بأن المسيحيين لا يمكنهم أن يصبحوا بناة جسور إلا من خلال اللقاء أولا بالمسيح الذي هو الجسر بين السماء والأرض. واستنادا إلى مقدمة إنجيل يوحنا، تأمل الكاردينال تاجل في سر الكلمة الذي به خلق كل شيء والحي صار جسدا ليحل بين البشرية، وأوضح قائلا الكلمة الذي به وجد الخلق دخل إلى الخلق نفسه، مبينا أن التجسد يكشف عن إله لا يبعد بل يعتنق البشرية من الداخل، وقال يسوع هو الطريقة الله في إظهار حقيقة من هو الله لنا، ويسوع هو أيضا الطريقة الإنسانية لإظهار كيف نكون إنسانا بالكامل. وبالعودة إلى صورة سلم يعقوب، قال الكاردينال تاجل أن المسيح يجمع بين العلاقة العمودية بين الله والبشرية والعلاقة الأفقية بين الناس ومع الخلق، وأضاف أن نكون مع الله لا يعني أن نكون بعيدين عن البشرية والخلق. كما تحدى الكاردينال تاجل الاتجاهات التي قد تظهر في الخدمة الرعوية، محذرا من النهج الذي يضع قادة الكنيسة فوق الأشخاص الذين يخدمونهم، وإشارة إلى التعبير الشائع بتكييف الوعظ ليتناسب مع مستوى المؤمنين، حذر من استخدام لغة توحي بالفوقية، وقال هذا ليس تجسدا، هذا ليس إخلاء للذات، مشيرا بدلا من ذلك إلى محبة المسيح التي أفرغت ذاتها كما وصفت في الرسالة إلى أهل فيليبي. وأوضح أن ما يجيء يسوع إلى العالم لم يكن فعل تنازل بل كان فعل محبة لخاصته. وعلى عكس الأيام السابقة التي ركزت على التقارير والمداخلات والمناقشات العامة، ركز يوم الصلاة والتأمل على الصلاة الصامتة والتأمل والمحادثة في الروح، وهو منهج التمييز الذي أصبح علامة فارقة في المسيرة السينودسية للكنيسة. وشجع الكاردينال تاجل المشاركين على الصلاة باستخدام الصور الببلية بدلا من المفاهيم المجردة، مشيرا إلى أن الرموز مثل الجسور والسلم والسير معا والسموات المفتوحة يمكنها أن تكشف عن أبعاد أعمق لسر الله. كما وضح تأمله الأساس الروحي لمناقشات الجمعية في الأيام القادمة، وفي قارة تتميز بتنوع ثقافي استثنائي وتقاليد دينية عريقة وتحديات اجتماعية معقدة. قال الكاردينال تاجل إن رسالة الكنيسة في بناء الجسور يجب أن تبدأ بلقاء متجدد مع المسيح، وأضاف ربما قبل أن نضع استراتيجية لكيفية أن نكون جسورا وبناة جسور، يمكننا مجددا أن ننظر إلى يسوع ونلمسه ونرأه ونتأمله ونتعلم منه.
0: بمناسبة اليوم العالمي السادس للأجداد وكبار السن تحت عنوان أنا لا أنساك، والمرتقب الاحتفال به الأحد القادم 26 من شهر تموز يوليو في عيد القديسين يوكيم وحنا، نشر رئيس الجمعية الوطنية للعمال المسنين إدواردو باترياركا، وكما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، نشر بيانا سلط الضوء فيه على أهمية رسالة الأب الأقداس بمناسبة اليوم العالمي للأجداد وكبار السن وعلى الاهتمام بالمسنين وزيارتهم. وأضاف رئيس الجمعية الوطنية للعمال المسنين نود أن نقدم أطيب التمنيات إلى الجدات والأجداد في إيطاليا بمناسبة هذا اليوم العالمي، وأشار في الوقت نفسه إلى الاهتمام الذي يتم تخصيصه منذ سنوات من خلال نشر تقرير حول العلاقة بين الأجداد والأحفاد كنموذجا وكما قال للحوار بين الأجيال. وأعلن عن تقديم هذا التقرير في الثاني من شهر تشرين الأول أكتوبر القادم. كما وأشار رئيس الجمعية الوطنية للعمال المسنين إلى أهمية النداء الذي وجهه قداسة البابا لون الرابع عشر إلى الشباب في رسالته بمناسبة اليوم العالمي السادس للأجداد وكبار السن المرتقب الاحتفال به يوم الأحد القادم 26 من تموز يوليو، داعيا إلى زيارة الأجداد وكبار السن. ففي رسالته بمناسبة اليوم العالمي السادس للأجداد وكبار السن بعنوان أنا لا أنساك، والتي نشرت في 15 من شهر حزيران يونيو الفائت، قال قداسة البابا لون الرابع عشر فليكن هذا اليوم حافزا للجميع ولسيما للشباب لاستعادة عادة جميلة هي زيارة أجدادهم وكبار السن في عائلاتهم وكذلك الذين لا أحد يزورهم. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لوديتور يسوس كريستوس.